الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت أن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. قوم مسلمين سيدنا جماعه جمعه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu pun berganti, pekan pun berlalu. Dengan hitungan hari, ternyata pada hari ini kita sudah di penghujung bulan Zulqa'idah yang disebut dalam Al-Quran bersusun tiga berturut-turut bulan Muharram, satu terasing yaitu bulan Rajab di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman dan Islam kita pada hari ini dapat menghadiri yaitu di tempat yang mulia ini. Kemudian selawat menadakan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, melalui mimbar yang mulia ini, melalui hari yang mulia ini,

0: 是故事。
1: استووا فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. استقيموا واعتدلوا. اللهم الشيطان بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.